0: ئەزان و خۆشەویستانی شاشە جوانەکەی خاک تیڤی لە هەر کوێک گونجوانترین سڵاوی ئێمەتان لێبێت. من زۆر خۆشحاڵم ئەمڕۆژ لە ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەی ملوان کە تایبەت بە خانمان هاتینەوە لای ئێوەی خۆشەویست. دەکرێت بڵم بەرنامەکەم ئەمڕۆ کەمێک جیاوازترە، ئەمڕۆ دوو خانمی جوان، دوو خانمی گەنج، تەمەنێکی کەمیان هەیە بەڵام ئەزموونێکی زۆریان هەیە. ویستمان کەمێک جیاواز بێ بەرنامەکە بە حکومی لە دەرەوەی بەرنامەش ئێمە کەمێک هاوڕێتیمان هەیە. بۆیە پێم خۆش بوو هەم نانێکی بەیانیمان هەبێت، پێکەوە نانی بەیانی بخۆین، هەمیش گفتوگۆیەکی خانمانە بکەین، هەمیش گفتوگۆ بکەین لەسەرەوەی کە ئەوان کار و چالاکییانە، ئەوان ڕێکخراوێکیان هەیە کە کارەکات بۆ خانمان. پێم خۆش بوو باس لە ڕێکخراوەکە بکەین و ئاتا ئەتوانم بڵم گفتوگۆکانمان ئەمڕۆ خانمانەیە، باسی نانی بەیانیەکەین، باسی سەرچنارەکەین، هەڵبەت ئێمە لە هاوینەواری سەرچناریشین. سلاوتان لەبێت
1: چۆنی هەندیان باشی سلااو لە کەناڵە جوانەکەی خاکیش بێت.
0: زۆر سپاس خونچەگە اینجا خونچە محەممەد و ڕێیان هەورامی تەواوە خۆشحاڵم کە ئەمڕۆ لەگەڵ
2: ئێوە ئەزێتان کێشاو زۆر زۆر زۆر
0: سپاس. اینجا پێشوی دەست بکەین بە نان خواردنەکەمان، با تۆزە گفتوگۆ بکەین لە میانەی گفتوگۆکەمانە وعدی پیاوی خونچە چامان بۆ تێکات ئێمەش خواردنەکە تامەکەی
2: خواڕەحم کە چاکە
0: نەزۆر چاکە باشە. ڕێیان گیان بابێ مەلای تۆ خونچە خۆی وتی قینە ئاسە یەکەم جالە ڕێیانە دەست بێ با باسێکی ڕێکخراوەکەت بکەین. بزانم ڕێکخراوەکەتان ناوی چی ئەونی بزانم زانیاری بێ ڕێکخراوەکەتان ناوی نوونە. باشە، جارە پێشەوەی کە باسی ناوەکە بکەین بۆچی نورمان هەڵبژاردووە، بزانم ئەم ڕێکخراوە کێ دروستی کردووە و ئامانجتان چیە؟ هەڵ بەدەزانم چیرۆکێکی جوانی لە پشتە.
2: بەناوی خی گەورە سەرتا دەستخۆشیتان دێتم بە تایبەتی لە جەناتتان کە ئازێتتان کێشاوە و ئەرکتان کێشاوە بۆ میوانداریەکەتان و بۆ ئەم جەوە خۆشە و بۆ ئەم شارە حەیاتەکە کە خۆمان دەزانین
0: بە
2: شاری سلێمانی شارێکە لە دێر زەمانەوانەیە گەنجی پێگەیاندووە لە دێر زەمانەوە ڕۆڵ و کاریگەریەکانی یاوە بە ئافرەت. ئێمەش لەم شارەیە گەورە بووین و ڕۆڵی ئەم شارین و هەر لەم شارەشا پێگەیشتین. سپاس بۆ خوا دواوی کە پۆلی شەشمان تەواو کرد. ڕێکخراوێک زەمالەی خوێندنی ئەیە بە کۆ مەڵێ قوتابیان لە وڵاتی عێراق.
0: ئێمە
2: ژە و زەمالێمان پڕ کردەوانە بۆ خۆشحاڵیەوانی وەرگیرین لەو زەمالێ چین بە وڵاتی تورکیا بە تەمەنێکی کەمەوە بۆی کە درێژە بە خوێندن بین دەوێ زانکۆمان.
0: بەڵێ،
2: دوای ئەوەی کە دەستمان کرد بە زانکۆ ئەو ئەزموونەی کە لەوێ بینیمان کە لە وڵاتی تورکیاە کە چۆن چالاکی ئەکەن و کۆمەلگاکەیان بەرەو پێش ئەبن، ئێمەش حەزمان کرد وەکو ئەرکێکی خۆمان
0: بڵێ
2: بتوانین ئەو ئەزموونە بگوازینەوانێ بۆ گەنجانی خۆمان کە لە سلێمانی و لە کوردستان و لە عێراق و لە هەموو شارە جیاوازەکان کە بتوانن ئەو توانانی کە هەیەە بەرەو پێشی بن. ئێمەش توانیمان ئەلحەمدلا ئەم ڕێکخراوە بهێنین عێراق لە دوای ئەوەی کە دامەزرێنەران تێکەڵێ کە لە شارە جیاوازەکان بەغدامان تایە، مسلمان تایە، قائیممان تایە و سلێمانیمان تایە کە بتوانین بەم جیاوازیەوانێ وێنەیەکی جوان پیشان بین کە ئێمە هەموومان دەست لە ناو دەست بتوانین ئەم کارە بەڕێوە بەرین، دەست لە ناو دەست بتوانین ئەم کۆمەڵە گەنجە کە توانیان هەیە لە شارە جیاوازەکان بەرەو پێشیان برین. ئێم لێت ناشارینەوانێ لەم کۆمەڵگەی ئێمە کە کەسێک توانای هەبێ کەم کەس هەیە هانی بات بۆی بەرەو پێش بڕوات. ڕەنگە ئەو هاندانێکی بچووک کەسێکی گەوری لێ دروست ببێت
0: گومان
2: و ئێمە بتوانین ببین بە هۆکارێک بۆ هاندانی ئەم کچە گەنجانە کە خۆمان توانیمان ئەزموونێک گوەربگرین، ئەوانیش بتوانن ئەزموونێک
0: گوەرزمونێک
2: لەم ئەزمەی سەرکردایەتیە کە تووشی کۆمەلگاکانی ئێمە بووە بە تایبەتی لە ڕۆژهەڵات و ڕۆژ ئاوا هەمووی کە گرچێتیانە لە کوری ئەرزا بووە بە ئەزمەی سەرکردا لە بواری بەهاکانە، لە بواری سیاسەکە، لە بواری کۆمەڵاتی لە زۆر زۆر بووە.
0: زۆر باشە، باشە، ڕێیان گیان. ئەڵبەت ڕەفیقی خۆ من بۆیە خان و ئەوشتانە
2: بەکارە
0: ڕێیان گیان. چۆن سکرەکەتان بۆ هات پێکۆ دانیشت بوون و وابزانم لە شوێنی مانەوەکەتان لێوەتان بۆ هات؟
2: ئێمە لەو ڕێکخراوی کە زەمانەمان وەرگرتم
0: بەڵێ
2: چەندین دەورەمان وەرگرت و ئەم دەورانە بۆ ئەوەیە کە بتوانن کۆمەلگا بەرەو پێش بێن.
0: باشە،
2: دوای کە دەورەکە تەواو بوو وتمان إما راست بجداريم دوري ما كيدو بلام أبي برهمي كي هبل لقال كومل إجلا هاورا كان مان كهمومان تلفزيون كوبين تلفزيون كوبين حزمان كنت أو كوجبراني كلولاتي تركيا هنشكا الحمد لله لبا أندامي بلينو كو أزمونك بري ما كنت لبا وكو يكي تقتاب يعني عراقي سي هزار قتابي ما نهبو لبا وأم سي هزار قتابي هني كان لقال خزانة كان يعني لبا بو هني كان بتنيا لبا يعني شوي خوش كوبري كتشوك يعني هبو وأم خوش كتشوك يعني لين أتواني رفقاتي كيف كان لبرو تشوك ونكو ملقاك وجاواز لكو ملقاك إخويا والحمد لله إيمة يعني ككمالجاي خومن قوري بويواني وروشتو وين بولاتي تركيا حزمان أكل أما أنا فارس قالي لك ساعتي ولزمان ولكتوري خويا مكر بوي شي مانكر دوريك مانكر دوا بول شاني نو جوانان كتقريبا شوار موسم بو شش ورز بردواني هبو والحمد لله دوري كسكوتين مان بدستينا وام خزانانا دائما لدواكاري اوابون ام دوري دوبارا ام شانه بهيني نواني ولا قل ما نابنو واما بتوانين ببين با خشكي يعني هاوري يعني هاودمك او عند لغريبات وامش لغريباتي ببين بكسي يكتب
0: كسي يكتب عسا
2: سواد بخوا سلكوتني ام بدسينا ودوي اوا بشناري او مان كر كبوتشي اما نيكن برخراك وبيغوازينو بولاتي عراق
0: اي عفر
2: بو اويكو كومال جاي خوشمان سودمان بيت لم ازمونا لسالي 2024 إما بطوالتي هاتي نولاتي عراقو يكم كارو أزموني خومان لشاري سليماني بكوربان ديك دس بيكر
0: زور باشا
2: كأم كوربان دا صالاني كبتوانن أم كتا قنجانا لها مشاركاني عراقواني حفتا بو هشتاك تي قنج بجدار بن لو كوربان دا بو ماوي بينجروش كراهي نريني ودولتي من هنا بو
0: بلا
2: بتوانن ببيبا توري كومالاي تيك بو أم كتا قنجانا كهر كسيم لشارك وهاتبو كيكتر بناسن كأزمني خوان بيكتروا بجواز نوانة وبتوانن أزمن ور بجرن لم كوربندا لم ما مستني ودولة يانا ودوي كوربندكا هر كسو بروجي خوي هبو وإما بحوت بروجا تواني ما كوربندية كتايبة بهنين كبروجا كان لشاري بغداد لشاري موصل لشاري دوك ولشاري سليماني هبول وبتوانن او زانيا يعني لو ور قرتيانا نكتن يا ابو خويا بي غوازنا بو كساني دائما كسي سيركو تو تمام خان او انن ك اشتكان تيبد نبي بو خويا سيركو كان فرخ نكن بو خويا دابش يمكن لقل كساني ترا اجر من حسب كم خون شي هاورم يعني جنابتن يعني نركسي كتواناي كي هبه بيكوا ام كسات تواناكي زيات البقر بخين اجل من توانيك مهم او يارمتي داري من بي او هان داري من بي
0: باش من اقريم ولا يقصى كانت با من دسبيكي منو خونتش بيبلا منو خونجلا خولي كابوين باشا خولي بيقان دني جناني سلكو دان براسي بركوتن مانا بو اما لو خولا يك مان ناسي برو رام مان قالو قورك من شوناكي خوم متو إشاكم خونتش بها مان شيوا خلبت اما بو وايكد كا اما استا لمبانيا كو ببينو براسي وقتو اماجت بيلقصة كانت زور قرنجي اما يكيك لو وانانيك خويند مان خونتش ازانيل او وانانيك خويند مان هر شتيك مان بيبو هر زانياليك مان بيبو نا بيتن هابو خمان بي ابا دابشكم بو اما بتوانين اگر دابشنكن يعني كومالغا فيجناك بي كمال قطون بشه که زنیاری لمن زنیاری رتو زنیلو ورده ورده زنیاره کن آرود.
2: اگر ما بولیم روشگاره، بتبتیم روشگاره که است روشگاری سوشیال میڈیا.
0: راسته.
2: رنگ شتیکی بسیط بلیم، شتیکی بچوکی ببینیم. بلام لایک کامنت با او کسانی که بهرهانه، با او کسانی که توانن هیا.
0: اما به پیشگیریک
2: باید.
0: زور باشه. خونچه گن چونیت؟
1: باش میو چونن تابان گن
0: اینجا خونچه زور هست دکم گرینگی بجلی کردی او حزلیتی
1: زور لوده دستم کرده بایش کردن یعنی چما باریش کردن مانو اول خواخوام بوی که پیمال جلی کردی لبر مکه بس او سر رایان زانه شته که به یک سران با جلی کردی لبر کن با اوکی
0: اما او هست کردانه او مالیکت؟
1: طبعا جلی کردی زور جوانه یعنی سیمبولی که جوانی کرده و هموکات رکپوشی و چنبلی شوی که رسمی پیه
0: باشا برای
1: زور جوانه بلای منو
0: پیش اوی که امریک خواه ها به طوری این هر هاوره بون؟
1: اما هاوره مکتبی یعنی لمکتب و بیکوی
0: او تیه
1: کلی عیلیش منه
0: زور باشا کاتب بیشتر تو زیر بس یادگاری خود تنها مکمل مکت هست که من بازم تنها بیکو حالو کافی کنیم تن کرده باشه چون همه هنگی ولگل رعنا کرد که بتوانن او امر رخ راه پری پیاده و بزن تو رولی تو چه لرخ راه که
1: اما دسته اداری رخ راین ل بشینون ل سلمانی ل القیس سلمانی طبعا منو ران ل مکتب و بیکوین و ل بهوی مکتب و جنگی که بو مدرسه راه بو که تکلی عائلیش مانه به یعنی اما تکلی عائلی مانه بو پیش مکتب بلان بهوی او جنگی بو من رخصابو بو اینه سببی اوی که تکلی عائلیش مانه به رنگان شو دروی ولاد بو ترکیه و دستی کر بخویندن دلم یعنی اوی که بیت و زنکوی تواو کرد و دستی کر بماستر تیه مشته کیوه من دانا و رخراه کیوه من دانا چالاکی کیوه من هیا اما یارمتی من به سلیمانی مده یکی زور سلیمانی نمه هم و طبعا ایم و جنگی کلی گوره بوین وافر کرن خزمت بکن هموشتک بخو من نبه و همو کاد هاو کارو هاو دمی خلکی تر بین لبرو بخوش حالی و زوریش من پی خوش و هاو کار یک بین یکم دیدار که کرد من لسلیمانی با مده هفته یک وی که حو پروژه من هبو دوای لسلیمانی و بغداد و شوینکانی تر تقدیم یعنی انجام من نا بل همی او دیدار بو و او یکم چالاکی مامو کرد من و یکم ایش مامو که لگل رعنا بیکو کرد من
0: دوی مکتب بسی سیمینار و کورمندکم بو که انجام تانیا؟
1: اوکی، کورمندکا لشاری سلیمانی کرد من بله. با مده حفته اگ بو مامساین و دولتی من هنا بو
0: باشا، کورکان تان لسر چی بو؟
1: درزکان لسر چی بو؟ کورسکا کامل لسر او بو با چون بلی بدوی یکا درزکان تان رابون طبعا یکم جا فری کردی اوی که تو سر کرده بی شرنیا، اما زور بی کاد و بیستو مانا که سر کرده ایلاو بیلا ابه سر کرده ایک سیاسی به نا، تو سر کرده بلا مالی خودا با جنگه که خود، با چوار دوره که خود یا خود که چون خود ادازی تو یعنی چون بلی به حکانی خود چون ادازی تو بم خطواتان رو حتا گشت اوی کسه بونمونه مثلا شارکان من جا کرده و که دست بخنه کشه یکی سر شارکی خویان بایی ببه با پروژه یک و لهمان که تا او پروژانه بونه سببه اوی که انجام بدرن لشارکانه یعنی بم شوه بو دیتیل که لبروی من اون خریدی ایشی اداری آنها بود. دانه ران زور زور باشتر بزنه بالام کوخته و کرته دیداره که او بود که ام کسانی او کچه گنجانی که لد همو عراق و هات بود لآخیره هر یکو کچونه دارو پروژه کنه به ازمونه کنه به تا کو لدوایی ها لبردامی جیانی خوانه سودی دور بگرد
0: هم دیگه من با باز که لو پروژه نگر لخیال تا هبه؟
1: بانمونه با باز پروژه که سلیمانی پین پروژه کردنوی کورسک بو با نوجوانان به تمانی 14 سالی و 18 سالی بلام به خوشحالی و که کردیانو تمانی تان ده سالی شیدی ابو یعنی امنه کچی بتوانا و آزا و زیرک مانه ماشالله ام دوره چیا؟ جخت کات لسر اوی یعنی اما عادت لپی مانگا کانا زور بی کات جخت کریت لسر اوی اما دوری زمانی انگلیزی اما فلان شتو فلان شتو فلان شتو زور گرنگی با لعنی پروردهی نادره اما زور تأس چوملی جخت مان کرده لسر لعنی پروردهی یکان یکم جار که کرد یعنوا کمالا کچی گنج بون که لمتاقه لدیداره که بجداریان کرده بو با مده یک روز بو پانزه کچ بون بجداریان کرده بو لویا باسی لپرورده و اکادمی فری پرورده و اکادمیان کردن کمالا چالاکی شی تیابو لگل یا و با سالی دوم کنجام منده با خوشحالی و فرضی خواهی گوره یا که ما مطمئنه من لای خالک دروز کرده تیو پنج کچی گنج منده بو
0: زور باشه
1: و مده مانگی که خواهیان و لو مده فری کمال رگه مثلا چون بتوانی هاوره کی باشی هبه چون بتوانی کسی که دلسوز بید زور زور چون بتوانی کسی که دلسوز بید بود اونه لجیانی ام جنگی که اسه جنگی تکنولوژی ها چون بتوانی بکاری بینه و کمالش چی چالاکی دروش مانتا بو و کمال چالاکی گری جیوری شتریش مانتا بو یکی کلا پروژه کن بود اونه او بو
0: زور باشا طبعا او کرو زور جوانه نه نه او خزن وره لیره و نانه که هم بره باشا اگه نانه که خون
1: سر جوانه
0: اماش نمونه یکی تری جوانی سلیمانی برازم ناله لو تمنه یعنی هز با بر پرسیاره تیب که اوه لو آوه رنگ برسی بیتو نانکه خویانی هنه و أيابي
2: بالضبط أو تمنا زور زور جرنجا هربوي إيمش لدورية كم كان سليماني كرمان ولا نو جوانا ودستمان بيكت بو أويك لو تمنا بتوانن أو كاري جريان الزيات بمن التوان اللي بيروري أم شاغان جانا يعني بيروري أم نو جوانا يعني قلنا من مونيك خم عم جرينا أنا كاتك لقطاب خانة بوين لابولي دو يانزو أو أنا بوين كبتواني شون يعني يارمتي كساني تلبين نمونيك جوا معنا ما مصطاكي خو معنا
0: بلا
2: كأما مصطايا هميشا يارمتي دربو بومان ببي اوي بير كاتواني بمان دوبون يعني كاد بفيروان يعني اشتي كتربي لما نينا اكل دوا كنمونيك جواني وابيني لبردمتا توش حز اكي وكسبي رنمي لهمان كاتاكا او كسببي تو بشي يكسر يارمتي كساني تلبين اگر کاری گریه کی امنه جوان به امنه توانه رنگ دوی 10 سالی تر رنگ دوی 15 سالی تر رنگ دوی 20 سالی تر یعنی استاگر هر کسی که لیم پرسیاری لب کی بیروری کان چین دائما زوربی کات کان او جوان یعنی که ایم ای کینو بیروری یعنی کل کسانی تر او بینی و معنا چون ک بینین او قصه کردن نیا کاری گریه کی زیاتره کل قصه کردن که بویا حتى وكو كاتك زيادة لقال تمني كنيو جوانا بمن
0: بومان
2: وهالسكوتي لقلابكي بهماش واس كان قال يكي زيادة أبي بويا يعني نموني جوان دروس كدني نموني جوان كان
0: شو تشات عم بوتي كم بعشرة في بخسك
2: دروس كدني نموني جوان بوكو ملقا كمان نسوتي
1: أمزام السوتي جوان خلي كلا نسوتي
2: نموني جوان بوكو ملقا كمان لم رجعنا ودست بيأك و هیچ کاتی کیش درنگ نیه با آیی که بتوانی ببی به کسی که کسانی دورو برد سودمند برد
0: زور باشه که تا بله را هوره یعنی ما نکنه نانا کرو دابنیم براستی جماعت
1: با اما دست بکنه
0: این اخون چگم بدلکی گوره و ریگ دلی من باشه اما نانا که زور سپاس دست خوش نانا که من اخوینو دوین اخواردن دست که اینو بگفتگو کمان دریجه بگفتگو کمان
1: شما

لدرد ويش وزارة آخ لدوي غريبا در بدرو بكسم لچوارشي وي خمت ماوام آخ لدوي غريبا در بدرو بكسم لچوارشي وي خمت ماوام آخ لدوي غريبا در بدرو بكسم لچوارشي وي خمت ماوام.